0: خليته كملة. ألو سلامة سلامة
1: سلامة خير خدمة فنديق
0: سلامة لولو من ناني
1: أنا جيت من دبي معروف أنه شكولينيا
0: أنا ميرو شكولينيا
1: ميرو شكولينيا أنا جيت بوزا
0: يا كونا يا شا شكولينيا ما ريلا كيرو مالو
1: هو كيف هذا ميرو شكولينيا أنا كم شكولينيا
0: على رودي بو بهيريرا